0: تيب تخافي يعني نوم إلتصورت مصطة فمي بي اي كونسولتب برو هاوسدو آقي سوشانيك أبي سماطو غلبو أبي تشت السابون ومد مسبوت ندونا قدر نيكن نول نول تكوني سسن نتقل العبوت ما يبتغالي أنه قطر بادمي تكوش أوبوس سوري فغفن نتتي نتمي التبقاس السوس عبوت إما كد ننمدو أوبوس نخد كي يلي مي باس غنرويت إما لوني تي نتلوتت أونا تليفون 32-32-13 أوبوس سيدا قانو إكالو بلونيت
1: Nanok FM. This girl came up to